حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

مامي. حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الاختيار والقرار، كلمتين نستخدمهم هواية بحياتنا، وممكن البعض يعتقد أنهما نفس الشيء، لكن الاختيار هو أنه تحدد بين أكثر من خيار موجود عندك. أما القرار هو أنه تتحمل مسؤولية اللي تختاره وتبدأ بتنفيذه. فمثلاً إذا اختاريت طريق، لازم تلتزم بالسير ضمن هذا الطريق، وبالتالي يصير قرار. أما الاختيار رح يحدد لك اللي تريده، والقرار هو اللي يحدد اللي تسويه بعد اتخاذه.

0: perché io sogno il capo. Quando torni, non cercare che druga l'assasti.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أي بي أف أم 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الناعور، عجلات خشبية عملاقة شامخة داخل نهر الفرات وكأنه هي حارس لهذا النهر. طبعا هي مو مجرد آلة خشبية، هي معجزة هندسية بسيطة ومعقدة بنفس الوقت. صنعوها ببراعة من خشب التوت حتى تقاوم المي والرطوبة، وتثبتت بدقة متناهية حتى تلتقط المي من النهر وتفرغه بالقنوات المرتفعة، وكل هذا بقوة دفع المي وحدها بدون ما تحتاج لمحرك أو حتى طاقة خارجية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأهداف هي اللي تخلينا نستمر بهذه الحياة، والطموح هو الوقود اللي ممكن يساعدك تستمر بالرحلة. لذلك لا تستعجل النتائج، لأن البذرة ما تتحول لشجرة بيوم واحد، والإنسان عنده أحلام تحتاج لوقت حتى تتحقق، وبعض التغييرات تحتاج لصبر. هنا لازم تواصل الطريق ولا تستعجل الخطوات، لأن الأشياء الحلوة تحتاج أنه تنضج بهدوء حتى تقدر تستمتع بثمرتها.

كل شخص يجيد النقد، ولا كل واحد يتقبل الانتقاد. الكلمتين تحسهم نفس الشيء، بالحقيقة يختلفون. فالنقد هو أنه تشوف الإيجابيات والسلبيات وتقدم رأي بهدف التحسين. أما الانتقاد فتركز فقط على الخطأ وأحياناً على الشخص بدل الفكرة. النقد يبني والانتقاد ممكن يهدأ. الفرق مو باللي تقوله وتقول هذا خطأ، المهم تعرف شو وقت وليش وشون تصحح الأخطاء.

0: ناهد الرماح، فنانة عراقية رائدة بدأت رحلتها الفنية بخمسينيات القرن الماضي. بوقت كان عمل المرأة بالمسرح والسينما أمر مو سهل، لكن شغفها بالفن خلاها توقف على خشبة المسرح وتشارك بأعمال تركت أثر بتاريخ الفن العراقي. بعام 1976 فقدت ناهدة بصرها أثناء أدائها دور زنوبة بمسرحية القربان بعد ما أصيبت إصابة خطيرة بشبكية العين. رغم هذا ما توقفت عن العمل الفني وواصلت حضورها حتى بعد ما رجعت للعراق بعد سنوات من الغياب. قصتها تخلينا أمام امرأة واجهت ظروف قاسية وبقى الفن جزء من حياتها. فأحياناً يكون التحدي مو أنه تكون على الطريق، بل يكون عندك شجاعة أنه تكمله لنهاية.
1: Lost in emotion, mama's youngest. Trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness. But not me, I felt it all and couldn't function. Seeing you that day, telling you my plans, but I was leaving you that day. It was in God's hands. Yeah, it was at Elon's, waiting to get with me. On my way to Texas, that's when Virginia hit me. And I realized in that instant, our last conversation, you was against it. Told you I was going to church for Thanksgiving. I heard what I wanted to hear, but didn't.

الممتلكات العامة مو معناها مباحة للجميع، مقعد بحديقة، جهاز بمدرسة، مصعد ببناية أو حتى مرفق بمكان عام، كلها ملك للجميع. بس هذا ما يعني أنه هي بلا صاحب. إتلاف هذه الممتلكات يعني أن تضر نفسك وغيرك. وقبل ما تخرب أو تعبث بهذه الأشياء، اسأل نفسك لو هذا الشيء ملكك تقبل أحد يتعامل وياه بنفس الطريقة؟ لذلك حافظ على المكان حتى يبقى صالح للجميع.

0: في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، صار التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من تجربة التعليم الجامعي وليس مجرد استخدام للأجهزة أو المنصات. في حلقتنا الخاصة اليوم وتحديدا من إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد على تردد 101.5 راح نتحدث أكثر عن تجربة الجامعة الأمريكية في هذا المجال تحديدا، واللي توفر البيئة الرقمية للطالب من أدوات ومنصات وخدمات، وشلون ممكن أنه تسهم التكنولوجيا في تطوير التجربة أكاديمية للطالب وإعداده لمستقبله المهني. للحديث أكثر عن هذه المحاور اليوم رح نستضيف مسؤول التحول الرقمي في الجامعة الأمريكية في بغداد الأستاذ أحمد طارق. أهلا وسهلا بكم، نورتنا باستوديو الجامعة الأمريكية.
1: أهلا وسهلا بكم وتحية طيبة لكافة المشاهدين والمستمعين.
0: أكيد طبعا يشرفنا وجودك ويانا اليوم. بداية إحنا اليوم رح نحكي عن التحول الرقمي. في البداية طبعا أكيد نحب المستمعين إنه يتعرفون على حضرتك أكثر، فإذا ممكن تحدثنا أكثر عن مسؤولياتك ودورك داخل الجامعة الأمريكية في بغداد.
1: نعم، تحية طيبة. أنا أحمد طارق الدليمي، محلل بيانات الجامعة الأمريكية ومسؤول عن مشاريع في التحول الرقمي في الجامعة الأمريكية، ماجستير في الذكاء الصناعي وطالب دكتوراه سنة أولى. صراحة التحول الرقمي والتكنولوجيا المستخدمة في الجامعة الأمريكية هي تنفرد بها الجامعة الأمريكية على المستوى المحلي في العراق، ونقدم الكثير من الخدمات والتقنيات والحلول المتقدمة في الجامعة الأمريكية.
0: تمام، مفهوم التحول الرقمي أصبح اليوم هو مفهوم جديد كليا، وطبعا عالمنا اليوم هو يحتوي على الكثير من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح مدمج في التعليم، ولكن العديد غير مدركين أكثر لمفهوم التحول الرقمي. فإذا ممكن حضرتك من خبرتك تنطينا شنو هو مفهوم التحول الرقمي وتحديدا في قطاع التعليم؟
1: صراحة إجابة هذا السؤال تقودنا لسؤال آخر، وهي ما هي الغاية من التحول الرقمي؟ التحول الرقمي الغاية منه هو تسهيل الإجراءات وتبسيط العمليات وتسريع وزيادة الكفاءة. فالتحول الرقمي له أهداف معينة، استخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات المتقدمة، من دون هذه الأهداف لا تعد هذه غاية. في الجامعة الأمريكية نستخدم أحدث التقنيات ونعتمد التحول الرقمي من أجل تسهيل العملية التدريسية والحياة اليومية في الجامعة.
0: تمام، من الأمور اللي حضرتك ذكرتها هذا يبين أنه الجامعات العراقية جدا ضروري اليوم أنه تكون مواكبة لهذا التطور العالمي، خصوصا أنه معظم الطلاب اليوم راح يتخرجون وراح ينتقلون إلى مرحلة مختلفة تماما، وخصوصا بيئة العمل تكون تحتوي أكثر على تحول رقمي وذكاء اصطناعي. فبرأيك شنو أهمية أنه الجامعات العراقية اليوم تكون مواكبة لهذا التطور؟
1: صراحة التحول الرقمي والذكاء الصناعي أصبحت هي نقطة المنافسة بين الجامعات، بل وأصبح جودة التعليم تقترن بالمستوى التكنولوجي الذي تقدمه الجامعة. في الجامعة الأمريكية نقدم أدوات وحلول تقنية هي نفسها المستخدمة في سوق العمل، وبالتالي تلقائيا الطالب في الجامعة الأمريكية يتحول لمحترف في هذه الأدوات، وهو مهيئ كليا للاندماج بسوق العمل.
0: ما دامنا نحن حاليا نحكي عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي الموجود داخل الجامعة، خلينا ننتقل قليلا إلى تجربة الطالب ويا التكنولوجيا داخل الجامعة الأمريكية. كيف تنعكس هاي التكنولوجيا والتحول الرقمي في الجامعة على حياة الطالب وتجربته اليومية داخل الحرم الجامعي؟
1: الطالب في الجامعة الأمريكية منذ أول يوم مباشرة في الجامعة الأمريكية يحصل على أدوات متقدمة تسهل كل متطلباته من ناحية الإدارية ومن ناحية التعليمية والتدريسية. الطالب في الجامعة الأمريكية يملك أدوات متقدمة جدا تجعل حصوله ووصوله إلى مقرراته ومحاضراته مؤتمت كليا. الطالب في الجامعة الأمريكية يمكن الوصول إلى كافة نتائج اختباراته تكنولوجيا بالتكنولوجيا حديثة ومتقدمة. الطالب في الجامعة الأمريكية يستطيع الحصول على كافة محاضراته، يعني باختصار المحاضرات الورقية أصبحت من الماضي في الجامعة الأمريكية.
0: صحيح 100%. إذن معناتها هاي لها دور جدا كبير برأيك، أنه هي تحسن عملية التعليم والتعلم، كذلك التواصل ما بين الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.
1: بالتأكيد الطالب في الجامعة الأمريكية كما ذكرنا سابقا حصوله على أدوات متقدمة، إحدى هذه الأدوات مثلا مايكروسوفت تيمز، يستطيع الطالب بأي وقت التواصل مع أي تدريسي، مع أي زميل، مع أي إداري في الجامعة الأمريكية من دون الحاجة إلى وسائل التواصل الشخصي الشخصية أو رقم الهاتف، التواصل الطلبة فيما بينهم ومشاركة المشاريع فيما بينهم ضمن الخدمات السحابية التي توفرها الجامعة تسهل من العملية التدريسية للطالب، وبالتالي هذا يزيد من الإنتاجية وتوفير الوقت وتبسيط الإجراءات للطالب.
0: أكيد هذا طبعا يساعد الطالب أيضا أنه يكون أكثر استقلالية واعتماد على نفسه، إذن هو ما رح يعتمد على أي برامج خارج الجامعة أو غيره، هو معتمد على نفسه كليا.
1: بالتأكيد، وبموضوع الاستقلالية، الطالب في الجامعة الأمريكية له حرية مطلقة باستخدام هذه الأدوات، وليس فقط من أجل العملية التدريسية وإنما حتى بتطبيق مشاريعه الخاصة، يستطيع استخدام هذه الأدوات ليطبق أفكاره، وهو تحفيز مقصود من الجامعة الأمريكية للطلبة في تحفيزهم على تطبيق أفكارهم وتجربة مشاريعهم وهم في مرحلة البكالوريوس.
0: تمام. اليوم الطالب لمن يجي يقدم للجامعة الأمريكية، وأكيد طبعا الجامعة الأمريكية مثل ما ذكرت حضرتك توفر كل هاي الأشياء، ولكن خلينا نجي نخصص هاي الأمور أكثر ونحكي عنها بالتفصيل. لمن يقدم اليوم طالب على الجامعة الأمريكية، شنو الأشياء اللي راح يتقدمها إلى الجامعة بالتحديد على وجه الخصوص من تكنولوجيا ومن أدوات وأجهزة طبعا تخص التحول الرقمي؟
1: منذ أول يوم مباشرة للطالب في الجامعة الأمريكية، فسيحصل مباشرة على بريد إلكتروني من شركة مايكروسوفت، وهو شيء تنفرد فيه الجامعة الأمريكية في العراق. هذا البريد الإلكتروني مرفق بالكثير من الأدوات من مايكروسوفت، إضافة إلى ذلك الطالب يستخدم أحدث أنظمة LMS اللي هي Learning Management System، وهي أنظمة متقدمة جدا من شركة أوراكل، تساعد الطالب بالوصول إلى كافة محاضراته واختباراته ومتابعة تقييمات التدريسيين له. كل هذا يبدأ من أول يوم من دخول الطالب للجامعة الأمريكية.
0: الطالب طبعا أكيد اللي تابعنا اليوم حيكون عنده فضول أكثر يعرف هاي البرامج بالتفصيل وشنو ممكن تقدم، خلينا نحكي عنها شوية أكثر بالتفصيل من باب خبرتك. بداية أكيد طبعا أنت حضرتك ذكرت البريد الإلكتروني الجامعي وغيره من الخدمات، هل ممكن أنه الجامعة عندها وسيلة تعلم الطلاب على هذه البرامج بداية؟ ثانيا، هاي البرامج من باب خبرتك ممكن تحكي لنا إياها أو تشرحها للطالب اللي يريد يقدم اليوم للجامعة؟
1: طبعا الأنظمة المستخدمة بالجامعة الأمريكية هي من أعلى المستويات عالميا. إحنا نستخدم الجامعة الأمريكية من شركة مايكروسوفت الغنية عن التعريف، نظام 365 وهو الأحدث. هذا نظام مدفوع بصورة شهرية. الطالب منذ أول يوم دخوله للجامعة الأمريكية سيحصل على اشتراك مجاني طيلة رحلته الدراسية. هذا الاشتراك يتضمن العشرات من الأدوات التي توفرها شركة مايكروسوفت، مثلا إكسل، باوربوينت، وورد، تيمز، وان درايف، وهي خدمة سحابية يحصل فيها الطالب على 1 تيرابايت قابلة للزيادة. كل هذه الأدوات يستخدمها الطالب طيلة رحلته الدراسية مجانا. إضافة إلى ذلك، توفر الجامعة الأمريكية مع هذه الخدمة هي خدمة كوبايلوت، وهو خدمة الذكاء الصناعي الذي توفره شركة مايكروسوفت، مدعوم بأحدث نماذج الذكاء الصناعي المدفوعة من شركة أوبن أي آي، وما هو معروف في السوق بتشات جي بي تي. هذه الاشتراكات كلها تكفي الطالب وتجعله يستغني عن أي أدوات خارجية. هذه الأدوات جميعها بإمكان الطالب استخدامها استخدام غير محدود طيلة فترته الدراسية. يمكن أيضا للطالب استخدامها كما ذكرت سابقا بتنفيذ مشاريعه الخاصة وبالمحاولة والتجربة وتطبيق أفكاره.
0: ذكرت حضرتك نظام LMS، أو هو باللغة العربية نظام إدارة التعلم، شلون ممكن يستخدم الطالب وشنو نوع المحتوى أو الخدمات الأكاديمية ممكن يحصلها من هذا البرنامج بالذات؟
1: نظام إدارة التعلم هو نظام توفره عدة شركات، ولكن الجامعة الأمريكية توفره من شركة أوراكل تحديدا، وهي الأولى عالميا بهذا المجال. هذا النظام يسمح للطالب بمتابعة كافة محاضراته ومقرراته واختباراته ونتائج اختباراته من خلال هذا النظام. الأوراق شيء أصبح من الماضي. الطالب في الجامعة الأمريكية بمجرد دخوله المحاضرة وخروجه منها تلقائيا سيجد أن المحاضرة رفعت إلى هذا النظام، فيستطيع استخدامه ويستطيع مشاركة المحاضرات مع زملائه، والدمج ما بين نظام LMS وأدوات مايكروسوفت ليحصل على أعلى إنتاجية، ويمكنه تخصيص هذه الأدوات بما يناسبه بالطريقة التي يرغب التعلم بها.
0: أكيد طبعا احنا كلنا اليوم نتمنى نتخلص من هذه الأوراق ومن هذه المحاضرات، لذلك أعتقد أنه هذا الشيء هو جدا مميز داخل الجامعة الأمريكية. فبرأيك، بما أنه احنا دا نحكي على هاي الخدمات الإلكترونية العديدة اللي توفرها الجامعة، إذا كان أحد أولياء الأمور اليوم يتابعنا أو يستمع إلينا أو حتى حتى لربما عنده اهتمام بالجامعة الأمريكية يسأل أوكي أنا راح أخلي ابني يقدم على الجامعة أو يكون طالب داخل الجامعة، بس شنو اللي راح يميز عن بقية الطلاب؟ ليش أنا أحط ابني بالجامعة الأمريكية في بغداد؟
1: الجامعة الأمريكية انتقائها لهذه الأدوات عن قصد. هذه الأدوات هي التكنولوجيا نتكلم عنها، هي نفسها الأدوات المستخدمة في الشركات الناشئة، هي نفسها الأدوات في المشاريع، هي نفسها الأدوات المطالب بها الموظفون. وبالتالي الطالب في الجامعة الأمريكية سيتحول تلقائيا إلى متمرس محترف، وبالتالي بمجرد تخرجه من الجامعة الأمريكية فهو سينافس بشراسة على الوظائف، سيستطيع إنتاج مشاريعه الخاصة والمنافسة، وأيضا ستساعده على حتى تأسيس شركاته الخاصة. كل هذا فهو مهيئ تلقائيا لأن الأدوات هي نفسها المستخدمة في سوق العمل، وبالتالي الجامعة الأمريكية توفر تجربة تكنولوجية لا نظير لها في العراق.
0: إذن إحنا ما نتحدث اليوم فقط عن التجربة الأكاديمية، ولكن أيضا نتحدث على الطالب بعد التخرج رح يكون له فرص أكثر.
1: بالتأكيد أيضا الجامعة الأمريكية توفر البريد الإلكتروني من شركة مايكروسوفت، وهو بريد فريد من نوعه. في الجامعة الأمريكية نوفر للطلبة اشتراكات مدفوعة بمنصات عالمية كبيرة ومكتبات عالمية، يستطيع الطالب من خلالها تنزيل كافة الكتب والمصادر العالمية مجانا. كل هذه الاشتراكات تتكفل الجامعة الأمريكية بتوفيرها مجانا للطالب، وبالتالي يستطيع الطالب تحديد مساره إذا كان مسار بحث علمي أو مسار تطبيقي. كل هذه الأدوات تساعد الطالب على إعادة تشكيل أفكاره من جديد.
0: حديثا عن المستقبل وعن الطالب لما يتخرج، إحنا نعرف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطور متسارع في عالمنا اليوم، لذلك إحنا أكيد ما ننكر أنه ممكن بالمستقبل يصير أكو تطورات جديدة أيضا في العالم. شلون تقدر الجامعة الأمريكية في بغداد تواكب هذا التطور بالتحول الرقمي؟
1: صراحة الذكاء الصناعي إلى الآن غير واضح تأثيره في كل المجالات سواء كان سلبا أو إيجابا، ولكن هناك جوانب مضمونة وموثوقة بالذكاء الصناعي يمكن البدء باستخدامها كمساعد سواء كان للطالب سواء كان للتدريسي أو الإداري. في الجامعة الأمريكية نواكب أحدث التقنيات، وأكيد نتطلع لجلب هذه التقنيات للجامعة، ولكن في الجامعة الأمريكية نقوم بتقييم هذه الحلول التقنية قبل اعتمادها لنتأكد أنها تصب بمصلحة الطالب والتعليم. الكثير من الحلول التقنية المتوفرة الآن صحيح هي حلول متقدمة ومعتمدة، ولكن في الجامعة الأمريكية لدينا الحرص الكامل على أن تكون الأدوات المعتمدة لدينا تصب كليا في مصلحة الطالب.
0: إذا في حال ظهور لا سمح الله بعض المشاكل لدى الطلبة أو خلينا نقول في هذه الخدمات اللي أنتوا توفروها، شلون ممكن تواجه الجامعة الأمريكية هذه المشاكل اللي موجودة لدى الطالب أو في الخدمات نفسها؟
1: صراحة هذا يعتمد على الخبرات المتوفرة، وكما هو معلوم الجامعة الأمريكية تستقطب أفضل الخبرات العالمية ضمن كوادرها. ضمن كوادر الجامعة الأمريكية نمتلك نخبة من المبرمجين والمهندسين والتقنيين، ونحن نحرص دوما على استخدام أدوات من شركات عالمية معروفة مثل مايكروسوفت. على الرغم من الكلفة العالية لهذه الأدوات، ولكن هذه الشركات أيضا تتكفل بحماية المستهلك لهذه الأدوات من أي مشاكل قد يتعرض لها مستقبلا.
0: نصيحتك اليوم أو الرسالة اللي تحب توجهها للطالب والأهالي كذلك اللي حابين أو عندهم بعض الاهتمام بالجامعة الأمريكية في بغداد، شنو النصيحة اللي توجهها لهم؟
1: صراحة يجب الأخذ بالحسبان التطور التكنولوجي في أي جامعة قبل اختياره، والجامعة الأمريكية أعتقد هو الخيار الأمثل لصناعة قادة المستقبل، لأن الجامعة الأمريكية تقدم مستوى معرفي متقدم ولغة إنجليزية متقنة وخبرة مبكرة في مجال التكنولوجيا، وهي وسائل النجاح، وبالتالي هذه سترافق الطلبة أو أولاد أولياء الأمور وبناتهم طيلة حياتهم.
0: جميل جدا. طبعا أنا شخصيا لو أرجع بي الزمن أكيد طبعا أتمنى أنه يكون عندنا هذا القدر من التطور وهذه الخدمات اللي تكون متوفرة بالجامعة والرحلة الأكاديمية. لذلك شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على وجودك ويانا اليوم على هذه المعلومات الوافرة اللي قدمتها لنا.
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.
0: شكرا لحضرتك، وأكيد شكرا جزيلا لجميع مستمعين اليوم على إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد على تردد 101.5، وأكيد دائما حنكون وياكم بحلقات جديدة خاصة ونقدم لكم أحدث المحتوى الموجود على هذه الإذاعة، وطبعا نتمنى كل التوفيق للطلاب الراغبين بالتقديم على هذه الجامعة. شكرا جزيلا.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

إذا محتاج تقدم طلب رسمي فخليك ويانا بالثواني الجاية، لأن الطلب الرسمي هو وسيلتك حتى تتواصل مهنياً أو إدارياً وبطريقة منظمة وواضحة، وبالتالي تحصل على الخدمة أو الإذن أو تحل المشكلة اللي تمر بيها. الصياغة الصحيحة راح تزيد من فرصة قبول طلبك، وراح تحافظ على احترام العملية الرسمية أو الروتين اللي ماشي بيه شغلك. فمبدئياً لازم تحدد السبب الرئيسي للطلب والغرض منه قبل ما تكتبه، وتخلي الهدف محدد ومباشر حتى يفهم المقابل. استخدم الصيغة الرسمية واللائقة، وبلش بتحية رسمية، وقدم نفسك إذا لزم الأمر، وخلي الوضوح موجود بالطلب وباختصار. وإذا طلبك يستوجب معلومات ضرورية أو مستندات، ارفق هوية الطلب وتجنب الإطالة غير الضرورية، واختم بجملة شكر أو احترام. وتذكر أنه تقديم الطلب الرسمي بالطريقة الصحيحة هذا يعكس احترافيتك واحترامك للجهة اللي تستقبل هذا الطلب، وراح تزيد من فرص تحقيق هدفك وتترك انطباع إيجابي عن شخصيتك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

السبحة أو المسبحة العراقية من تراثنا العراقي، وهي قطعة تجمع بين الحرفة والجمال والقيمة الثقافية، عبارة عن حبات صغيرة ترتبط بخيط، وهي جزء من العادات اللي تحمل طابع خاص ممكن ترتبط بالذكر أو بالجلسات الاجتماعية. المسبحة تنصنع من مواد مختلفة، منها الكهرماني اللي هو واحد من الأنواع الثمينة، واليسور والمرجان والعاجو، وأكو أنواع شعبية مصنوعة من مواد أبسط تناسب الاستخدام اليومي. وطبعاً اللي يصنعون المسبحة يشكلون حباتها ويصقلوها بعناية حتى تاخذ الشكل المميز وتكمل الكشخة.

0: بحياته.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

0: Thanks, Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
2: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

إذا أنت سايق سيارة، فحتى تكون مضبوط لازم تتعلم كل الإشارات وتبديها من داخل السيارة، يعني كل ما موجود بداخل السيارة هو ينطي إشارة وتواصل مع باقي المركبات. والإشارة الجانبية رغم أنه هي بسيطة بس اعتمادها مهم جدا، وهواية من السواق يغفلون استخدام الإشارة الجانبية حتى إذا كانت الطرق فارغة. هذه الإشارة مو مجرد إجراء شكلي، هي وسيلة تواصل فعالة تعكس احترامك للسائقين اللي موجودين بالطريق. فخلي استخدامك للإشارات عادة ثابتة حتى لو أنت وحدك بالطريق، لأن هو علامة احترام ومفتاح لسلامة الطريق. وهذا الطريق مسؤولية الكل، والوعي الكامل بالقيادة وباستخدام الإشارات يضمن سلامتك وسلامة الباقين.

أنه تعيش بين الناس وتكون أقرب لهم وتنصحهم، لكن خليك مفرق بين النصيحة والتدخل. إحنا نقدم نصيحة للناس، بس تبقى هذه نصيحة تقول رأيك بهدف المساعدة، وتترك للشخص حرية أنه يأخذ بيها أو يتركها، لأن التدخل هو أنه تتجاوز حدودك وتحاول تفرض رأيك أو تتحكم بقرار ما يخصك. النصيحة رأي والقرار للشخص المقابل، أما التدخل هو أنه تجبره يفعل الأشياء اللي أنت تطلبها. النصيحة احترام والتدخل تجاوز للحدود.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل شي نسوي اليوم من عادات واختيارات ونكررها بحياتنا هي أساس لمستقبلنا. فالدقائق اللي تقضيها والطريقة اللي ترتب بيها وقتك واللي تحرص بيها أن يكون يومك بالكامل كلها تترك أثر بشخصيتك وأثر على مستقبلك. لذلك لا تستهين بالأمور البسيطة، لأن مع الوقت راح تسوي فرق حقيقي، والغد مو شي يجي فجأة، وإنما هو يتشكل من تفاصيل يومك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الاهتمام بالصحة ما يبدي لما أنت تشعر بالألم، هو يبدي بالوقاية والمتابعة. لذلك إن وجد الفحص المبكر، واللي هو إجراء صحي الهدف منه تكتشف بعض الأمراض قبل ما تظهر أعراضها، وبالتالي يزيد من فرص العلاج ويقلل من المضاعفات. هواية من المشكلات الصحية ممكن تتعامل وياها بسهولة إذا اكتشفتها على وقت. لذلك ينصحون الأطباء بأنه تجري الفحوصات الدورية، خصوصاً إذا كان عندك عوامل خطر أو تاريخ عائلي لبعض الأمراض.

0: voice, your city, your station. Turn it up. Feel the connection. Let the music move you. AUIB FM 101.5.
1: في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، صار التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من تجربة التعليم الجامعي وليس مجرد استخدام للأجهزة أو المنصات. في حلقتنا الخاصة اليوم وتحديدا من إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد على تردد 101.5 راح نتحدث أكثر عن تجربة الجامعة الأمريكية في هذا المجال تحديدا، واللي توفره البيئة الرقمية للطالب من أدوات ومنصات وخدمات، وشلون ممكن أنه تسهم التكنولوجيا في تطوير التجربة أكاديمية للطالب وإعداده لمستقبله المهني. للحديث أكثر عن هذه المحاور اليوم رح نستضيف مسؤول التحول الرقمي في الجامعة الأمريكية في بغداد، الأستاذ أحمد طارق. أهلا وسهلا بكم، نورتنا باستوديو الجامعة الأمريكية.
2: أهلا وسهلا بكم، وتحية طيبة لكافة المشاهدين والمستمعين.
1: أكيد طبعا يشرفنا وجودك ويانا اليوم. بداية احنا اليوم رح نحكي عن التحول الرقمي. في البداية طبعا أكيد نحب المستمعين يتعرفون على حضرتك أكثر، فإذا ممكن تحدثنا أكثر عن مسؤولياتك ودورك داخل الجامعة الأمريكية في بغداد.
2: نعم، تحية طيبة. أنا أحمد طارق الدليمي، محلل بيانات الجامعة الأمريكية ومسؤول عن مشاريع في التحول الرقمي في الجامعة الأمريكية، ماجستير في الذكاء الصناعي وطالب دكتوراه سنة أولى. صراحة التحول الرقمي والتكنولوجيا المستخدمة في الجامعة الأمريكية هي تنفرد بها الجامعة الأمريكية على المستوى المحلي في العراق، ونقدم الكثير من الخدمات والتقنيات والحلول المتقدمة في الجامعة الأمريكية.
1: تمام، مفهوم التحول الرقمي أصبح اليوم هو مفهوم جديد كلياً، وطبعاً عالمنا اليوم هو يحتوي على الكثير من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح مدمج في التعليم، ولكن العديد غير مدركين أكثر لمفهوم التحول الرقمي. فإذا ممكن حضرتك من خبرتك تنطينا شنو هو مفهوم التحول الرقمي وتحديداً في قطاع التعليم؟
2: صراحة إجابة هذا السؤال تقودنا لسؤال آخر، وهي ما هي الغاية من التحول الرقمي؟ التحول الرقمي الغاية منه هو تسهيل الإجراءات وتبسيط العمليات وتسريع وزيادة الكفاءة. فالتحول الرقمي له أهداف معينة، استخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات المتقدمة من دون هذه الأهداف لا تعد هذه غاية. في الجامعة الأمريكية نستخدم أحدث التقنيات ونعتمد التحول الرقمي من أجل تسهيل العملية التدريسية والحياة اليومية في الجامعة.
1: تمام، من الأمور اللي حضرتك ذكرتها هذا يبين أنه الجامعات العراقية جدا ضروري اليوم أنه تكون مواكبة لهذا التطور العالمي، خصوصا أنه معظم الطلاب اليوم راح يتخرجون وراح ينتقلون إلى مرحلة مختلفة تماما، وخصوصا بيئة العمل تكون تحتوي أكثر على تحول رقمي وذكاء اصطناعي. فبرأيك شنو أهمية أنه الجامعات العراقية اليوم تكون مواكبة لهذا التطور؟
2: صراحة التحول الرقمي والذكاء الصناعي أصبحت هي نقطة المنافسة بين الجامعات، بل وأصبح جودة التعليم تقترن بالمستوى التكنولوجي الذي تقدمه الجامعة. في الجامعة الأمريكية نقدم أدوات وحلول تقنية هي نفسها المستخدمة في سوق العمل، وبالتالي تلقائيا الطالب في الجامعة الأمريكية يتحول لمحترف في هذه الأدوات، وهو مهيئ كليا للاندماج بسوق العمل.
1: ما دامنا نحن حاليا نحكي عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي الموجود داخل الجامعة، خلينا ننتقل قليلا إلى تجربة الطالب ويا التكنولوجيا داخل الجامعة الأمريكية. كيف تنعكس هاي التكنولوجيا والتحول الرقمي في الجامعة على حياة الطالب وتجربته اليومية داخل الحرم الجامعي؟
2: الطالب في الجامعة الأمريكية منذ أول يوم مباشرة في الجامعة الأمريكية يحصل على أدوات متقدمة تسهل كل متطلباته من ناحية الإدارية ومن ناحية التعليمية والتدريسية. الطالب في الجامعة الأمريكية يملك أدوات متقدمة جدا تجعل حصوله ووصوله إلى مقرراته ومحاضراته مؤتمت كليا. الطالب في الجامعة الأمريكية يمكن الوصول إلى كافة نتائج اختباراته تكنولوجيا بالتكنولوجيا حديثة ومتقدمة. الطالب في الجامعة الأمريكية يستطيع الحصول على كافة محاضراته، يعني باختصار المحاضرات الورقية أصبحت من الماضي في الجامعة الأمريكية.
1: صحيح 100%. إذن معناتها هاي لها دور جدا كبير برأيك، أنه هي تحسن عملية التعليم والتعلم، كذلك التواصل ما بين الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.
2: بالتأكيد، الطالب في الجامعة الأمريكية كما ذكرنا سابقا حصوله على أدوات متقدمة، إحدى هذه الأدوات مثلا مايكروسوفت تيمز، يستطيع الطالب بأي وقت التواصل مع أي تدريسي، مع أي زميل، مع أي إداري في الجامعة الأمريكية من دون الحاجة إلى وسائل التواصل الشخصي الشخصية أو رقم الهاتف، التواصل الطلبة فيما بينهم ومشاركة المشاريع فيما بينهم ضمن الخدمات السحابية التي توفرها الجامعة تسهل من العملية التدريسية للطالب، وبالتالي هذا يزيد من الإنتاجية وتوفير الوقت وتبسيط الإجراءات للطالب.
1: أكيد هذا طبعا يساعد الطالب أيضا أنه يكون أكثر استقلالية واعتماد على نفسه، إذن هو ما رح يعتمد على أي برامج خارج الجامعة أو غيره، هو معتمد على نفسه كليا.
2: بالتأكيد، وبموضوع الاستقلالية، الطالب في الجامعة الأمريكية له حرية مطلقة باستخدام هذه الأدوات، وليس فقط من أجل العملية التدريسية وإنما حتى بتطبيق مشاريعه الخاصة، يستطيع استخدام هذه الأدوات ليطبق أفكاره، وهو تحفيز مقصود من الجامعة الأمريكية للطلبة في تحفيزهم على تطبيق أفكارهم وتجربة مشاريعهم وهم في مرحلة البكالوريوس.
1: تمام. اليوم الطالب لمن يجي يقدم للجامعة الأمريكية، وأكيد طبعا الجامعة الأمريكية مثل ما ذكرت حضرتك توفر كل هاي الأشياء، ولكن خلينا نجي نخصص هاي الأمور أكثر ونحكي عنها بالتفصيل. لمن يقدم اليوم طالب على الجامعة الأمريكية، شنو الأشياء اللي راح يقدمها إلى الجامعة بالتحديد على وجه الخصوص من تكنولوجيا ومن أدوات وأجهزة طبعا تخص التحول الرقمي؟
2: منذ أول يوم مباشرة للطالب في الجامعة الأمريكية فسيحصل مباشرة على بريد إلكتروني من شركة مايكروسوفت، وهو شيء تنفرد فيه الجامعة الأمريكية في العراق. هذا البريد الإلكتروني مرفق بالكثير من الأدوات من مايكروسوفت، إضافة إلى ذلك الطالب يستخدم أحدث أنظمة الأمس اللي هي Learning Management System، وهي أنظمة متقدمة جدا من شركة أوراكل، تساعد الطالب بالوصول إلى كافة محاضراته واختباراته ومتابعة تقييمات التدريسيين له. كل هذا يبدأ من أول يوم من دخول الطالب للجامعة الأمريكية.
1: الطالب طبعا أكيد اللي تابعنا اليوم حيكون عنده فضول أكثر يعرف هاي البرامج بالتفصيل وشنو ممكن تقدم، خلينا نحكي عنها شوية أكثر بالتفصيل من باب خبرتك. بداية أكيد طبعا أنت حضرتك ذكرت البريد الإلكتروني الجامعي وغيره من الخدمات، هل ممكن أنه الجامعة عندها وسيلة تعلم الطلاب على هذه البرامج بداية؟ ثانيا هاي البرامج من باب خبرتك ممكن تحكي لنا إياها أو تشرحها للطالب اللي يريد يقدم اليوم للجامعة؟
2: طبعا الأنظمة المستخدمة بالجامعة الأمريكية هي من أعلى المستويات عالميا. احنا نستخدم الجامعة الأمريكية من شركة مايكروسوفت الغنية عن التعريف، نظام 365 وهو الأحدث. هذا نظام مدفوع بصورة شهرية. الطالب منذ أول يوم دخوله للجامعة الأمريكية سيحصل على اشتراك مجاني طيلة رحلته الدراسية. هذا الاشتراك يتضمن العشرات من الأدوات التي توفرها شركة مايكروسوفت، مثلا إكسل، باوربوينت، وورد، تيمز، ون درايف، وهي خدمة سحابية يحصل فيها الطالب على 1 تيرابايت قابلة للزيادة. كل هذه الأدوات يستخدمها الطالب طيلة رحلته الدراسية مجانا. إضافة إلى ذلك توفر الجامعة الأمريكية مع هذه الخدمة هي خدمة كوبايلوت، وهو خدمة الذكاء الصناعي الذي توفره شركة مايكروسوفت، مدعوم بأحدث نماذج الذكاء الصناعي المدفوعة من شركة أوبن أي آي وما هو معروف في السوق بشات جي بي تي. هذه الاشتراكات كلها تكفي الطالب وتجعله يستغني عن أي أدوات خارجية. هذه الأدوات جميعها بإمكان الطالب استخدامها استخدام غير محدود طيلة فترته الدراسية. يمكن أيضا للطالب استخدامها كما ذكرت سابقا بتنفيذ مشاريعه الخاصة وبالمحاولة والتجربة وتطبيق أفكاره.
1: ذكرت حضرتك نظام LMS أو هو باللغة العربية نظام إدارة التعلم، شلون ممكن يستخدم الطالب وشنو نوع المحتوى أو الخدمات الأكاديمية ممكن يحصلها من هذا البرنامج بالذات؟
2: نظام إدارة التعلم هو نظام توفره عدة شركات، ولكن الجامعة الأمريكية توفره من شركة أوراكل تحديدا وهي الأولى عالميا بهذا المجال. هذا النظام يسمح للطالب بمتابعة كافة محاضراته ومقرراته واختباراته ونتائج اختباراته من خلال هذا النظام. الأوراق شيء أصبح من الماضي، الطالب في الجامعة الأمريكية بمجرد دخوله المحاضرة وخروجه منها تلقائيا سيجد أن المحاضرة رفعت إلى هذا النظام، فيستطيع استخدامه ويستطيع مشاركة المحاضرات مع زملائه والدمج ما بين نظام LMS وأدوات مايكروسوفت ليحصل على أعلى إنتاجية، ويمكنه تخصيص هذه الأدوات بما يناسبه بالطريقة التي يرغب التعلم بها.
1: أكيد طبعا احنا كلنا اليوم نتمنى نتخلص من هذه الأوراق ومن هذه المحاضرات، لذلك أعتقد أنه هذا الشيء هو جدا مميز داخل الجامعة الأمريكية. فبرأيك بما أنه احنا نحكي على هاي الخدمات الإلكترونية العديدة اللي توفرها الجامعة، إذا كان أحد أولياء الأمور اليوم يتابعنا أو يستمع إلينا أو حتى حتى لربما عنده اهتمام بالجامعة الأمريكية، يسأل أوكي أنا راح أخلي ابني يقدم على الجامعة أو يكون طالب داخل الجامعة، بس شنو اللي راح يميز عن بقية الطلاب؟ ليش أنا أحط ابني بالجامعة الأمريكية في بغداد؟
2: الجامعة الأمريكية انتقائها لهذه الأدوات عن قصد. هذه الأدوات هي التكنولوجية نتكلم عنها، هي نفسها الأدوات المستخدمة في الشركات الناشئة، هي نفسها الأدوات في المشاريع، هي نفسها الأدوات المطالب بها الموظفون. وبالتالي الطالب في الجامعة الأمريكية سيتحول تلقائيا إلى متمرس محترف، وبالتالي بمجرد تخرجه من الجامعة الأمريكية فهو سينافس بشراسة على الوظائف، سيستطيع إنتاج مشاريعه الخاصة والمنافسة، وأيضا ستساعده على حتى تأسيس شركاته الخاصة. كل هذا فهو مهيئ تلقائيا، لأن الأدوات هي نفسها المستخدمة في سوق العمل. وبالتالي الجامعة الأمريكية توفر تجربة تكنولوجية لا نظير لها في العراق.
1: إذن إحنا ما نتحدث اليوم فقط عن التجربة الأكاديمية، ولكن أيضا نتحدث على الطالب بعد التخرج رح يكون له فرص أكثر.
2: بالتأكيد أيضا الجامعة الأمريكية توفر البريد الإلكتروني من شركة مايكروسوفت، وهو بريد فريد من نوعه. في الجامعة الأمريكية نوفر للطلبة اشتراكات مدفوعة بمنصات عالمية كبيرة ومكتبات عالمية، يستطيع الطالب من خلالها تنزيل كافة الكتب والمصادر العالمية مجانا. كل هذه الاشتراكات تتكفل الجامعة الأمريكية بتوفيرها مجانا للطالب، وبالتالي يستطيع الطالب تحديد مساره إذا كان مسار بحث علمي أو مسار تطبيقي. كل هذه الأدوات تساعد الطالب على إعادة تشكيل أفكاره من جديد.
1: حديثا عن المستقبل، عن الطالب لما يتخرج، إحنا نعرف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطور متسارع في عالمنا اليوم، لذلك إحنا أكيد ما ننكر أنه ممكن بالمستقبل يصير أكو تطورات جديدة أيضا في العالم. شلون تقدر الجامعة الأمريكية في بغداد تواكب هذا التطور بالتحول الرقمي؟
2: صراحة الذكاء الصناعي إلى الآن غير واضح تأثيره في كل المجالات، سواء كان سلبا أو إيجابا، ولكن هناك جوانب مضمونة وموثوقة بالذكاء الصناعي يمكن البدء باستخدامها كمساعد، سواء كان للطالب سواء كان للتدريسي أو الإداري. في الجامعة الأمريكية نواكب أحدث التقنيات، وأكيد نتطلع لجلب هذه التقنيات للجامعة، ولكن في الجامعة الأمريكية نقوم بتقييم هذه الحلول التقنية قبل اعتمادها، لنتأكد أنها تصب بمصلحة الطالب والتعليم. الكثير من الحلول التقنية المتوفرة الآن صحيح هي حلول متقدمة ومعتمدة، ولكن في الجامعة الأمريكية لدينا الحرص الكامل على أن تكون الأدوات المعتمدة لدينا تصب كليا في مصلحة الطالب.
1: إذن في حال ظهور لا سمح الله بعض المشاكل لدى الطلبة، أو خلينا نقول في هذه الخدمات اللي أنتوا توفروها، شلون ممكن تواجه الجامعة الأمريكية هذه المشاكل اللي موجودة لدى الطالب أو في الخدمات نفسها؟
2: صراحة هذا يعتمد على الخبرات المتوفرة، وكما هو معلوم الجامعة الأمريكية تستقطب أفضل الخبرات العالمية ضمن كوادرها. ضمن كوادر الجامعة الأمريكية نمتلك نخبة من المبرمجين والمهندسين والتقنيين، ونحن نحرص دوما على استخدام أدوات من شركات عالمية معروفة مثل مايكروسوفت، على الرغم من الكلفة العالية لهذه الأدوات، ولكن هذه الشركات أيضا تتكفل بحماية المستهلك لهذه الأدوات من أي مشاكل قد يتعرض لها مستقبلا.
1: نصيحتك اليوم أو الرسالة اللي تحب توجهها للطالب والأهالي كذلك اللي حابين أو عندهم بعض الاهتمام بالجامعة الأمريكية في بغداد، شنو النصيحة اللي توجهها لهم؟
2: صراحة يجب الأخذ بالحسبان التطور التكنولوجي في أي جامعة قبل اختياره، والجامعة الأمريكية أعتقد هو الخيار الأمثل لصناعة قادة المستقبل، لأن الجامعة الأمريكية تقدم مستوى معرفي متقدم ولغة إنجليزية متقنة وخبرة مبكرة في مجال التكنولوجيا، وهي وسائل النجاح، وبالتالي هذه سترافق الطلبة أو أولاد أولياء الأمور وبناتهم طيلة حياتهم.
1: جميل جدا. طبعا أنا شخصيا لو يرجع بي الزمن أكيد طبعا أتمنى أنه يكون عندنا هذا القدر من التطور وهذه الخدمات اللي تكون متوفرة بالجامعة والرحلة الأكاديمية. لذلك شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على وجودك ويانا اليوم على هذه المعلومات الوافرة اللي قدمتها لنا.
2: شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.
1: شكرا لحضرتك، وأكيد شكرا جزيلا للجميع مستمعين اليوم على إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد على تردد 101.5، وأكيد دائما حنكون وياكم بحلقات جديدة خاصة ونقدم لكم أحدث المحتوى الموجود على هذه الإذاعة، وطبعا نتمنى كل التوفيق للطلاب الراغبين بالتقديم على هذه الجامعة. شكرا جزيلا.

حلو أنه يكون الإنسان واثق من نفسه، وصعب أنه يوصل هذا الشيء للغرور. ممكن الاثنين مشابهين، لكن الفعلي بينهم فرق كبير. الثقة بالنفس أنه أنت تعرف قيمتك وقدراتك، أما الغرور هو أنه تشوف نفسك أفضل من الآخرين. الواثق راح يحترم كل من حوله، أما المغرور راح يحتاج أنه يقلل من الآخرين حتى هو يشعر بقيمته. الثقة هي القوة، أما الغرور هو المبالغة بتقدير الذات.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النجاح والإنجاز أحلى كلمتين ممكن تسمعهم بحياتك، وأغلبنا نستخدم الكلمتين. وحقيقة الإنجاز مو معناها نجاح، فالإنجاز هو أنه تحقق هدف أو تنجز مهمة، أما النجاح فهو يكون لكل اللي حققت قيمة وأثر يتوافق ويا أهدافك. فممكن تنجز هواية أشياء، لكن النجاح الحقيقي تعرف شنو اللي يستحق أن تنجزه.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: هاني.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الشوكولا من الهدايا الرائعة اللي ممكن تتقدم لهواية ناس يحبوها. الفكرة بلشت بأنه تكون الشوكولا هدية بأوروبا خلال القرن 19، وكانت تعتبر من الأشياء الفاخرة والمميزة جداً. بمرور الوقت ربطوا الشوكولا بالسعادة والاحتفال بسبب طعمها الحلو وتقديمها بشكل جميل، فصارت وسيلة للتعبير عن المحبة والتقدير بكل المناسبات. فبعض الأشياء البسيطة ما تهدى لقيمتها، وإنما للإحساس الجميل اللي يرتبط بيها.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك معنا.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.